0: المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صف ربطكم لرسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت المقصود ورضا ما طلب منك. اللهم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين